الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، بداية قصة. تعال تغير مفهوم الصباح مع أفكارك تفتفاتك وتقليك تبدي يوم بطاقة وأمل. الفئة الترفيه، الأخبار والنقاط اللي تهمك.

وسائل السلامة من أهم الأمور اللي لازم تتواجد بكل المكانات، سواء كانت الدوائر، المؤسسات، الوزارات والمدارس، وطبعاً حتى بالبيوت. فهذه الوسائل هي معدات الإسعافات الأولية اللي بيها من الأمور الضرورية اللي تعالج بيها مبدئياً إلى أن توصل الناس المختصة، بالإضافة لنظام إنذار حريق حتى ينبه الناس في حال أكو حالة طوارئ، غير معدات الحماية الشخصية مثل القفازات، الخوذات، للأنشطة اللي يحتاجوها داخل المدارس أو غيرها من المكانات اللي يحتاجوها خلال العمل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

ليكن صباح بداية جميلة اليوم مليء بالطمأنينة والفرح. ابتسموا لهذا اليوم فربما يحمل لكم الأخبار الجميلة والأحلام اللي اقترب أنه تتحقق. صباح مليء بالأمل والتفاؤل لكل متابعي IUIBFM 101.5 بالعربي. رحلتنا تبلش من هذه اللحظة للساعة 9 وضمنها زوايا فقرات مختلفة، وأيضا راح يكون ويانا بضيف حلقتنا لهذا اليوم طبيب يتحدث عن الجو بالصيف والحشرات وشون نحمي الأطفال.

إذن هذه دعوة للكل أنه ينضمونا ويرافقونا ضمن رحلتنا الصباحية. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي. في الإضاءة حيدر نجاح، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، أحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

صباحكم عافية وخير مستمعينا بكل مكان وسوا. خلينا نكون ضمن صباحك على السريع وعلى السريع. اليوم الأجواء إن شاء الله راح تكون التقص بين الصحو وبعض الغيوم اللي تتوزع في المنطقة الوسطى وهو غائم جزئي بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وأكو فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بالمنطقة الشمالية. الرياح العموم شمالية غربية راح تكون معتدلة السرعة، تشهد نشاط خلال ساعات النهار 40 كيلومتر بالساعة، وطبعا السبب بهذا تصاعد الغبار ضمن الأقسام بالمنطقتين الوسطى والجنوبية. على العموم درجات الحرارة راح تكون أقل من يوم أمس في عموم البلاد. التربية حددت العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية من اليوم 7 حزيران 2026، بداية العطلة الصيفية لهم. وطبعا حسب ما ذكروا بأنه هذا الموعد يجي تزامنا مع انتهاء الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية غير المنتهية وإعلان النتائج إلها. وأشاروا أنه القرار يتضمن استثناءات محددة اللي هي طبعا الملاكات التعليمية والتدريسية اللي كلفوهم بالعمل بالمراكز الامتحانية ومراكز فحص الصفوف المنتهية ثالث متوسط وسادس إعدادي إلى أن يكملون المهام الموكلة لهم. وإذا نروح على محافظة بغداد، فحددت سعر الأمبير للمولدات لشهر حزيران، هذا الشهر اللي إحنا به، وحسب ما قالوا أنه التسعيرة المعتمدة لهذا الشهر السادس التشغيل الذهبي اللي هو 24 ساعة راح يكون الأمبير 12000 دينار بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. أما تشغيل الليلي فسعر الأمبير 8000. المناطق اللي هي بها خصخصة فراح يكون سعر الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية ضمن المناطق المشمولة بهذا النظام 6000 دينار. طبعا حسب ما ذكروا أنه يلزم أصحاب المولدات بوضع لوحة واضحة وتثبت على المولدة تتضمن السعر الرسمي ونوع التشغيل إذا كان ذهبي أو ليلي، ولازم يكون أكو رقم للشكاوى الوحدة الإدارية. وطبعا حسب ما ذكروا أنه لازم صاحب المولدة ينطيك وصل قبض رسمي لكل مواطن لما يستلم منك مبلغ الاشتراك، وعكس هذا رح يتعرض للمساءلة القانونية. ودعوا المواطنين أنه يبلغون عن الحالات اللي تكون خارج هذه الأشياء اللي إحنا سولفنا بها، يعني بمعنى يخالف القانون أو يأخذ منكم أكثر. يعني إذا نبدي من عندنا فإحنا أول الناس اللي دفعنا أكثر، يعني سلمنا فلوس المولدة يمكن باحة لأول بارحة، يعني نهائيا ما له علاقة بالمبلغ اللي هسه أنا سولفت بيه. إحنا تشغيل ذهبي مستحيل. أنتوا دفعتوا 15؟ لا إحنا أخذ أكثر، لو 16 لو 18 أتوقع هيك شيء. 25 فاطمة، تمام. يعني هسه احنا ولا واحد من عندنا ضمن الحدود للأرقام اللي انذكرت. فهنا وطبعا أصحاب المولدات هم نفسهم اللي موجودين ونفس التفاصيل اللي صار لهم سنين، ولا مرة أكو رقم انذكر أو صرحت به المحافظة والتزم به أصحاب المولدات. وطبعا احنا ما نقدر، مو ما نقدر نحكي، بس انت بالنتيجة ما عندك وطني وما تقدر تبقى بلا كهرباء والدنيا حارة، فيعني نقول لك مضطرين وما تقدر تعادي، يقول لك شيل وايرك وروح. وين تروح؟ مو صحيح؟ على العموم نأمل منكم أنتوا محافظة بغداد أو الجهات المعنية، أنتوا اللي تتابعون، أنتوا اللي تشوفون، أنتوا اللي توصلون وتكونون أنتوا بالوجه اللي تتابعون مثل هذه الأمور، طالما أكو تزودوهم بالوقود حسب ما تقولون، فالمتابعة رح تكون من قبلكم أفضل بكثير. والناس إذا عن الشكاوى فتتصل وتشتكي، بس المهم أنه أكو تنفيذ وأكو إجراءات رادعة لمن يخالف القانون.

طبعا الشيء الحلو بالأخبار اليوم أنه راح يكون أكو موعد لانطلاق الحظر التدريجي للأكياس اللي هي اللي موجودة عندنا النايلون، حتى يحولوها إلى يعني أكياس تكون صديقة للبيئة أو ورقية. هذا اللي حددته وزارة البيئة، وراح يبلشون من 25 الثاني المقبل، وهو موعد لانطلاق الحظر التدريجي لاستخدام أكياس التسوق البلاستيكية. وحسب ما ذكروا أنه بدأ العد التنازلي للتطبيق قرار الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالعراق، حتى يعتمدون بدائل صديقة للبيئة بدل البلاستيك، وأنه 25 الثاني هو الموعد المحدد لهذا الانطلاق للحظر التدريجي، وراح يبدون شوية شوية يغيروها. هذه الخطوة يعني كلش مهمة، ويعني مهم إجتي، يعني وين إجتي متأخرة بس المهم إجتي، ونأمل فعليا أن يعني يكون أكو التزام بيها وأكو متابعة إلها حتى يكون أكو حظر نهائي للبلاستيك.

وخلينا نختم مع أربيل عاصمة إقليم كردستان اللي أعلنت عن انطلاق فعاليات معرض الكتب الكردية، والمشاركة كانت ل 150 دار نشر محلية ومتخصصة. المعرض شاركت بدور نشر متخصصة بالكتب الكردية لجانب كتاب وشخصيات أدبية، وحتى دور نشر من تركيا سوريا وإيران. الفعاليات للمعرض تستمر لأيام عدة، بلشت من يوم الخميس، وهذا المعرض يعتبر الأول من نوعه من حيث الحجم والتخصص في مجال الكتاب الكردية.

صباح الخير والعافية لكم مستمعينا بكل مكان. نجدد تحياتنا لكل اللي متواجدين ويانا. صباح الخير لكل من سعى بالعلم للنجاح وحقق يعني حقق هذا الشيء وحصده. فرحانين جدا، يعني مو بس انت تعبت ونجحت، لا احنا وياك هم يعني فرحنا جدا بهذه النتيجة. تحياتنا لمهندسنا ومديرنا وزميلنا وصديقنا والأخ العزيز عمر عبد الكريم على النجاح اللي حققه وتألق بحصوله على يعني انه اجتاز اول خطوه. ان شاء الله الثانيه راح تكون بامتياز ضمن رسالته للماجستير، فان شاء الله يا رب ومن هالدكتوره يعني ما راح نتوقف، احنا وياك داعمين ان شاء الله. اعرف تعب وهذا التعب يستاهل، يعني حقيقه الفرحه اللي شاركناها كنا سوا غير اللي دا اشوفها هسه بالوجه الضحكه والابتسامه انه حقق انجاز. ان شاء الله على طول يا رب ما يحرمنا من هذه الفرحه اللي ترسم على الوجه، ويكتب لك الخير دائما بكل خطواتك، مو فقط بحياتك يعني العلميه وانما بصوره عامه. كل اللي تتمناه ان شاء الله يكون بين ايديك، هذا اكيد يعني من كل قلبنا من كل جروب IUIBFM وأيضا من شركة أرض العراق. كل التوفيق والنجاح الدائم.

إذن معنا لهاشتاغ طلاب، وضمن هذا اليوم راح نكون مع أول مرة تعلمت. مو كل درس ممكن أنه تتعلمه بداخل قاعات الدراسة أو الصفوف، أحيانا الحياة تتعلمك أشياء ما موجودة لا بالمنهج ولا بالكتاب ولا بالدراسة، مواقف تجارب وتحديات ممكن تدخل بيها وأنت بحياتك الدراسية. فخلينا نعرف شنو أهم درس تعلمته خارج المحاضرات والدروس، شنو الموقف اللي خلاك تشوف الأمور بطريقة ثانية ومختلفة، شنو اللي حسسك انه انت نضجت فعلا وعبرت المراحل اللي انت مريت بيها بالكامل، شنو اللي تعلمتها من تعاملك ويا زملائك واصدقائك ضمن دراستك، وشنو المهاره او المهارات اللي ممكن اكتسبتها خلال وقت الدراسه، وايضا نعرج على اكثر تجربه ساعدتك تبني الثقه بالنفس. 6 مكرر 2 9.

إذن نكمل. إحنا بهاشتاك طلاب وأول مرة تعلمت التحدي الأول أنه يقول أنه عوضت النوم. عمر يقول عوضت النوم بالسيارة لأنه كان يطلع على وقت ويحاول يوصل من وقت, فعنده مجال ينام ساعة بس لأنه سهران على القراية. فممكن تكون أكو بعض التحديات أنه تطرحها أو راسلي نفسك حتى تقدر تكمل باقي اليوم وأنت عندك محاضرات أو يعني دروس تدخل بيها وتحتاج منك تركيز ويعني إمكانية أنه تبقى من أول دقيقة قبل المحاضرة إلى آخرها. خلينا نعرف أيضا شنو اللي غير نظرتك للمستقبل وشنو النصيحة اللي ممكن أنه تقدمها لغيرك من تجربتك بهذه يعني بهذه الحياة الدراسية. وأيضا إذا أكو موقف علمك الصبر أو المسؤولية ممكن أيضا تنقلها حتى الباقين يسمعون ويعيشون هذه التجارب من خلالكم. ننتظر الكل لأن بعض الدروس مثل ما ذكرنا ما تنكتب بالمنهج ولا نأخذها بالمحاضرات, نتعلمها فعليا من حياتنا واحتكاكنا بالناس. ننتظر الكل بهاشتاك طلاب أول مرة تعلمت, وأكيد اللي يحب يشاركنا 6 مكرر 2 9 AUIB FM.

إذا معنا تواصلنا مستمر ضمن هذا الصباح وأكيد برفقتكم عبر IUIBFM 101.5 ومتواصلين بأكيد زوايا فقرات برنامجنا. وخلينا نروح للحرم الجامعي ومنا نتعرف على الأخبار والنشاطات اللي موجودة ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد.

إذن ضمن الحرم الجامعي، وخلينا سوا نتعرف على أخبار الجامعة الأمريكية في بغداد، حيث أطلقت مبادرة إبداعية جديدة الهدف منها مساعدة الطلبة على إعادة التواصل في مهاراتهم ضمن الكتابة، وهذا تحت عنوان Group Text، وهي ساعة أسبوعية ستخصص للكتابة الإبداعية. صمم البرنامج للطلبة الذين يستمتعون بالكتابة لكن يواجهون صعوبة في إيجاد الوقت لممارستها. راح تكون هناك مساحة مريحة ومنظمة في الوقت نفسه تنمي عندهم الإبداع، وراح يكون 5 من المشاركين يتم اختيارهم مسبقا يشاركون ضمن المكتبة الخاصة بالفضاء الأمريكي ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد ضمن جلسة مركزة، وراح يمنحون 10 من الدقائق للكتابة ثم نقاش جماعي يشارك فيه الجميع بالنصوص ضمن أجواء داعمة وخالية من الضغوط. وطبعا نترحب المبادرة بكل أشكال التعبير الإبداعية.

وأيضا خلينا نتمنى التوفيق لخمسة من طلبتنا ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد اللي حجزوا مقاعدهم ببرنامج مليون قائد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا بعد ما دخلوا بمنافسة إقليمية واسعة. تم اختيارهم بهذا البرنامج وهو برنامج إقليمي قدم عبر الإنترنت ويهدف لإعداد الجيل القادم من القادة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعرف البرنامج بآلية الاختيار التنافسية العالية اللي يعتمدوها، وراح يكون أكو اختيار لعدد محدود فقط من المشاركين من بين ما يقارب من 700 متقدم يمثلون عدة دول في المنطقة. طبعا تعرفون يعكس تمثيل طلبة الجامعة الأمريكية في بغداد في هذه الدفعة الحضور المتنامي للجامعة بمنصات القيادة والتطوير الإقليمية. البرنامج يركز على تنمية مهارات القيادة الأساسية من تواصل فعال، تفكير نقدي، حل مشكلات، وعمل تعاوني، ويتم هذا من خلال جلسات تفاعلية تكون عبر الانترنت وبرامج إرشاد وتوجيه إلى جانب تحديات عملية واقعية. طبعا البرنامج يجمع شباب موهوبين من خلفيات متنوعة، وراح يوفر بيئة غنية للتبادل الثقافي والابتكار وبناء العلاقات المهنية. وطبعا مكتب شؤون الطلبة مشكورين لهم دور مهم بهذا الإنجاز من خلال يعني عرفوا بهذه الفرصة وروجوا لها بين الطلبة وقدموا الدعم والإرشاد طوال مراحل التقديم.

0: live on air بالعربي now.
1: تحية لكل متابعي UIBFM 101.5 وبالعربي ضمن فقراتنا وضيف حلقتنا لهذا اليوم. ومع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة تبدي المعاناة عند الأطفال يعني وجود الحشرات البعوض وهذه الحكة والحساسية اللي تخوف الأهل هواية خصوصا والأطفال الصغار. حول هذا الموضوع راح نتعامل بطريقة صحية ونعرف شلون ممكن نعالج هذه الحالات للطفل وشو وقت يستدعي مراجعة طبيب. نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور محمد هيثم حباس، اختصاص طب الأطفال والخدج وحديثي الولادة. أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا وسهلا ست، حياك الله.
1: رحب بحضرتك ويانا ضمن UIBFM دكتور. وخلينا نبدي أنه بلش موسم الصيف وتكثر بالحشرات والبعوض، والأطفال يمكن أكثر يعني أكثر اللي يتأذون من هذا الشيء. نريد نعرف شنو السبب دكتور.
2: صحيح تعرفين ست، وهسه هو موسم تكاثر الحشرات والبعوض.
1: نعم،
2: هذه أول شغلة. الشغلة الثانية، الناس بهالوقت الليل يزيد عندنا تدرين يقومون يطلعون، مو مثل بالشتاء الكل يعني تبقى باقية بالبيت. الشغلة الثالثة، الأهالي بهالفترة يبدون الشبابيك يفتحوها ما يعني لغرض التهوية. تعرفين بعد الجو يبدي يصير حار فيحبون إنه الأهل يخرج أكثر برا.
1: نعم.
2: الأطفال أكثر عرضة من الكبار، ليش؟ بسبب طبيعة جلدهم، جلد الطفل رقيق، البعوض يميل يروح على يعني الجلد الرقيق، ما يريد يواجه معاناة إنه من يلسع الشخص حتى يستفاد من دمه.
1: نعم.
2: شغلة له أكو أطفال هم عندهم قابلية تحسس أكثر من الكبار. يعني ممكن أنا تقرصني بعوضتين ما أتحسس، بينما الطفل من تقرص أثنين يتحسس أكثر.
1: نعم.
2: طبعاً هذا أهم سبب آخر.
1: مرات نشوف نعم دكتور، مرات نشوف انه رد الفعل يختلف من طفل الاخر. يعني مرات نشوف طفل اوكي يعني مكان يعني مكان القرصه الخاصه بال يعني بالبقايه يعني مجرد انه فقط المكان. اكو طفل يمكن يعني اذا بايده فتشوف ايده كلها تصير حمراء وكلها يعني تورم، فهذا الشيء طبيعي.
2: مو اطفال حتى بالكبار، وهي شنو عدد اللسعات. يعني ممكن طفل نفس المكان تلسعة 4-5 لسعات، ها ممكن طفل لاخ لسعة واحدة، أو قابلية التحسس وجهاز المناعة من الطفل.
1: نعم.
2: يعني تختلف تدرين جهاز المناعة من طفل لآخر تختلف. يعني ممكن هذا الطفل قرصين ما يتأذى منها لأن جهاز المناعة ما تحسس قوي.
1: نعم.
2: فما تحسس للموضوع، غيره بقرصة واحدة يورم. أكاني أطفال طفل قبل فترة جاني.
1: نعم.
2: عينه مورمة وحتى عنده ضيق بالنفس ومخنوق من وراء لسعة قرصة 3-4 يمكن بقايات، غيره جاني متروسه ايده ورجله بس وكش ما بي، بس انا قلت ودي يحك تعرفين. نعم. تلسع شويه تسبب. نعم. حكه.
1: طيب خلينا نعرف الاعراض الطبيعيه. يعني بالطبيعي اذا قرصتها البقايه للطفل يعني او الرضيع، فشنو الاعراض الطبيعيه اللي ممكن انه تطمن الاهل هذا الموضوع طبيعي؟
2: هي اكثر اللسعات تدرين تجي على المناطق المكشوفه.
1: نعم.
2: الايد والرجل والوجه. يعني فعادة أني لها شكل لهم أنتوا الأطفال عاد بالصيف لبسوهم ملابس قطنية خفيفة بس طويلة.
1: نعم.
2: حاولوا تغطون إيدهم حتى بلو إذول الأطفال الصغار كلش أنه غطوهم. إحنا قبل يقولون مثل الشرشف اللي حتى لا تعبر الحشرات.
1: نعم.
2: عادي التعامل وياه شلون يصير عادة؟ إحنا بالعادة أنا أقول لهم من الصير يعني عندكم القرصة تغسلون الطفل بالماء البارد والصابون، كمادات باردة، اكو بعض اللي اذا جسمه كله متصفع هواي اكو بعض العصارات مثل.
1: نعم.
2: الكلامينا لوشين هذا يشتغل مغطي. الحالات الشديده ممكن نعطي هايدرو شويه حتى تخفف الشده.
1: نعم.
2: الحالات الاشد توصل لمرحله نعطي ادويه مال الحساسيه.
1: هذا طبعا يعني باستشاره الطبيب، هذا يعني مو الاهل بكيفهم يكون يتصرفون.
2: انت من. نعم. اي انت تقدر بالبيت هم يستخدمون ذني شغله الصابون والماء والكمادات. اللوشن هذا المرطب عادي.
1: وهذا صحيح بالبيت. دكتور انه يستخدم الصابون.
2: ايه.
1: والماء عاده يعني لان اكو ناس عندهم. ايه. هاي الوصفات الطبيعيه او من اهلنا مثلا يخلون اكو شغلات معينه او من يعني يستخدمون اللي موجود بالبيت الطبيعي ويخلوا مثلا
2: هو لا هو لازم صابون مو يعني مثلا صابون رقيق هيجه لانه يسبب جفاف البشره. اكو صابون

0: وقت الحشرات أزلهم خلوه بالغرفة وسدوا الغرفة ساعتين نعم. وراها فتحوها وبعد تروح الحشرات منها.
1: يعني مو الطفل بيها بس حتى يكون واضح لكم أنه يعني تهيئون الغرفة قبل ما يكون الطفل يكون موجود
0: بيها. تهيئون الغرفة نعم. وساعتين لازم يطب بيها أقل شيء حتى تدرين الريحة مال المادة
1: نعم تكون
0: طاردة للسم أنه نعم. تروح
1: تختفي. طيب دكتور خليني أسأل أنه هنا هسه بالحالة الطبيعية وصينا أنه بعض الإجراءات اللي ممكن يعني يسووها بالبيت حتى يحافظون على الطفل من هذه يعني من قرصات البعوض والحشرات اللي موجودة. أسأل أنه شو وقت يستدعي أنه مباشرة ناخذ الطفل والراجع به لطبيب أو حتى إذا صارت يعني حالة طارئة لا سمح الله للمستشفى أو الطوارئ؟ شنو العلامات اللي ممكن تكون مؤشر خطير؟
0: أول شغلة تورم الطفل، يشوفون عيانه تورم تقفل ما تحسس
1: نعم.
0: تورم إيده المنطقة المقروصة تصير مثلا عدة قصات حارة ومثل تحسيها محملة مسخنة عبالك بها خراج
1: نعم.
0: صار عند الطفل اختناق وحالة يصعد اختناق سعال ضيق بالنفس
1: نعم.
0: تقيؤ شديد معناته الطفل صار عنده تفرط تحسس لخلص الحشرة هنا يراجعون له طبيب قريب عليهم أو مستشفى أقرب طوارئ حتى يعالجوك يتخذون الإسعافات الأولية.
1: نتمنى لهم الصحة والعافية وما نتمنى يعني يوصل لهذا الموضوع. خليني بس يعني نستفاد من وجودك دكتور معانا بما أنه دا نتحدث عن فصل الصيف، يعني إحنا تقريبا تحدثنا عن الحشرات والبعوض لكن عن فصل الصيف، شنو نصيحتك للأهالي اللي دا يتابعونا عبر AUIBFM ويعني بالنسبة للأطفال كإجراءات حتى يحافظون عليهم وعلى صحتهم؟
0: أهم شيء ما يطلعون بالشمس، تعرفون أنت ضربة الشمس هواية تنتشر.
1: نعم.
0: الشغلة الثانية حافظون على برودة البيت، يعني أنا مو طفلي أخاف عليه ونايمة بغرفة حارة والله بس بنكة، خاصة ذول الصغار حتى أنه لا يتمرض. طيب. ماكو شيء، أنت تدرين فرط الحرارة تعرض قام يسبب أمراض.
1: نعم.
0: عندما لا أقولهم شرب السوائل الهواية طبعا الطبيعية يعني الفواكه الصحية.
1: نعم.
0: أكل الفواكه، شرب الماء، حرارة الغرفة تبريد يفتحوه بين 24 و 26، مو باردة حيل ولا حار حيل. الملابس قلنا إنه الملابس قطنية خفيفة للأطفال.
1: نعم. نتمنى لهم الصحة والعافية وأيضا نتمنى لحضرتك إن شاء الله صحة دائمة وكل التوفيق. ممتنين جدا لوجودك بيننا اليوم ضمن هذا الصباح وأكيد ضمن برنامجنا بالعربي. شكرا جزيلا لضيفنا دكتور محمد هيثم حباس اختصاص طب الأطفال والخدج وحديثي الولادة. شكرا جزيلا دكتور.
0: أهلا وسهلا ست، أهلا بيك،
1: تحياتنا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أيو أي بي أف أم 101.5، وضمن برنامج بالعربي نرسل أصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكل من يحتفل بعيد ميلاده ضمن هذا اليوم 7 حزيران. إن شاء الله يا رب ينعم عليكم بالخير والتوفيق والنجاحات الدائمة. وعنا خلينا ندز تهنئة من القلب للصوت الخفي للي يصنع الأمور حتى توصل لأجمل شيء تسمعه عبر الأثير، للي يحول الأفكار لبرامج تنبض بالحياة. إن شاء الله ميلادك يكون مليء بالنجاحات والإبداع والتميز الدائم لأكثر مخرج يعني طيب ومبدع ومتألق دائما. نتمنى السعادة عمر جهاد، إن شاء الله يا رب تكون أيامك كلها سعادة مو بس أعوامك. إن شاء الله يا ربي يعني يحقق لك كل اللي تتمناه وأفضل، يكتب لك السعادة الدائمة ويفرحك بالبنوتات اثنينهم، وإن شاء الله تشوفهم بأعلى المراتب، يحفظ عائلتك وأصدقائك وكل أحبابك ويديمك النجمة اللي تضيء بدروب الإبداع دائما. دمت متألقا وسعيدا إن شاء الله.

0: 101.5. Let's start the party.
1: معنا بكلمة وفكرة اليوم راح نسولف شوية عن البروباغاندا، وطبعا هذه الكلمة نسمعها وتجذب انتباهنا وتتردد على مسامعنا، بس خلينا نعرف شنو هي. طبعا هي هذه فعلا كلمة ممكن تسمعها، بس هي عبارة عن أسلوب يستخدمون الناس حتى يأثرون على آراء الباقين أو يحاولون يوجهون أفكارهم تجاه موضوع أو جهة معينة. ببساطة مو كل معلومة تشوفها أو تسمعها تكون محايدة، مرات داخلة بروباغاندا. يعني يوظفوا لك فكرة معينة أو آراء معينة بطريقة يخلوك تصدق هذه الفكرة أو تتبنى أنت موقف بدون ما تنتبه لكل التفاصيل. فشلون تشتغل هذه البروباغاندا؟ أنه يركزون على جزء من الحقيقة ويهملون الباقي ويكررون هذه الرسالة بشكل مستمر، وبالتالي يستخدمون العاطفة أكثر من الحقائق ويعتمدون على الشعارات أو الصور المؤثرة، فتتأثر أنت بنفسك وياهم بدون ما تدري، يعني تمشي على الخط بدون ما تعرفه. ووين نشوفها؟ ممكن نلقيها بالسياسة، ممكن تشوفها بالإعلام، ممكن تشوفها بالتواصل الاجتماعي بهذه المواقع اللي مرات تشوف ناس كلها تروح وراء اتجاه معين بدون ما تعرف. وأيضا بالإعلانات مفيدة جدا البروباغاندا. ليش الموضوع مهم أنه نعرف هذه الكلمة؟ لأنه تنطينا مجال أنه نفكر بشكل أعمق ونسأل منو اللي كتب هذه الرسالة أو اللي وجه هذا الموضوع، شنو الهدف منه، أكو وجهات نظر ثانية غير اللي إحنا دا نشوفها أو نسمعها. يعني تحاول أنه تاخذ لحظات ويا نفسك قبل ما تتجه باتجاه معين، وقبل ما تشارك هذا الخبر أو تقتنع بهذه المعلومة لازم تتأكد من المصدر، ولازم تقارن أكثر من رأي، يعني تاخذ أكثر من وجهة نظر. فالبروباغاندا ما تعتمد دائما على أنه يكون أكو كذب، لا، وإنما هو اقتطاع لجزء معين حتى يقدرون أنه يأثرون بطريقة معينة. يعني أنت اللي تشوفه أو تسمعه هو جزء من الحقيقة مو الحقيقة كاملة، فاللي تحتاج أنه تركز على الحقيقة بالكامل بالبحث عنها أو التأني إلى أن تعرف الحقيقة. فهذه هي البروباغاندا اللي نحتاج نعرفها منكم، أنه شنو أكثر شيء ممكن يساعدك تميز بين أنه هذه جزء من الحقيقة أو الحقيقة كاملة؟ شنو اللي يقدر يخليك أنه تميز المعلومة الحقيقية من أنه تكون هذه رسالة موجهة حتى تخليك باتجاه معين أو تأخذك لجانب معين؟ ننتظركم أكيد للي يحب يشارك وينطي رأيه على 6 مكرر 2 9.

معنا طبعا وصلنا تقريبا لنهاية المشوار بالعربي عبر UIBFM 101.5. وقبل ما نختم نرجع بالزمن شوية حتى نعرف أصل الأشياء. واليوم راح نعرف آلة البيع الذاتية أو المشين اللي إحنا نشتري منها الأشياء. نتحدث اليوم عن جهاز يقدر يبيع لك المنتجات بدون ما أكو شخص هو اللي يبيع ويأخذ منك الأموال. طبعاً تخلي المبلغ أو بطاقة الدفع وبعدين تبدي تأخذ منه المشروبات أو الوجبات الخفيفة أو الأشياء اللي موجودة وتباع من خلال هذه الآلة اللي هي آلة البيع الذاتية. شون كانت الفكرة؟ قبل أكثر من تقريباً 2000 سنة تحديداً بالقرن الأول الميلادي، كانت بعض المعابد في الإسكندرية القديمة تستقبل أعداد كبيرة من الزوار. المسؤولين كانوا يبحثون عن طريقة حتى ينظمون توزيع المياه المقدسة على الناس، ومنها بدت واحدة من أقدم الأفكار اللي تشبه آلات البيع الحديثة اللي موجودة اليوم. ينسب أول تصميم معروف لآلة البيع الذاتية للمهندس والعالم اليوناني هايرون الإسكندري، واللي طبعا عاش بمدينة الإسكندرية خلال القرن الأول، وكان مشهور بابتكاراته الميكانيكية والهندسية، وصمم جهاز يشتغل بآلة بسيطة تعتمد على العملات المعدنية.

طبعا كانت الآلية بسيطة، تخلي أنت القطعة النقدية داخل الجهاز، بعدين تسقط على ذراع ميكانيكية صغيرة فيتحرك صمام يسمح بخروج كمية محددة من الماء، وبعد سقوط العملة ينغلق الصمام تلقائيا، وبهذا يحصل كل شخص على كمية محددة بدون الحاجة لأنه الشخص يكون موجود يشرف على هذه العملية ويوزع الماء. طبعا هذه الفكرة الأساسية كانت للآلة الأولى اللي تشبه الماشين اللي موجودة اليوم بكل مكان تقريبا. بقت الفكرة محدودة لفترات طويلة بس يعني ما انتشرت هواية، لكن بالثورة الصناعية وتطور الآلات الميكانيكية بدأت تظهر محاولات جديدة حتى يستفادون من نفس المبدأ. وخلال القرن 19 بدأت تظهر بعض الدول الأوروبية وهي تبيع منتجات بسيطة مثل البطاقات البريدية والكتب والصحف مقابل إدخال عملات معدنية، يعني بنفس الآلية. وبثمانينيات القرن 19 انتشرت آلات بيع الصحف ببريطانيا، وانتقلت بعدين للولايات المتحدة وإلى دول أخرى، وصارت أكثر تطورا وأكثر دقة. وطبعا مع التطور صارت تبيع المشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة والمنتجات الإلكترونية، حتى مستلزمات السفر وبعض الأدوية والمنتجات الطبية. طبعا سر نجاحها أنه هي تشتغل على مدار الساعة، ما تحتاج أنه شخص تتعامل وياه، توفر لك وقت وجهد، وممكن أنه تلقيها بأكثر المكانات، يعني مكانات مختلفة اليوم تشوفها بهواية، يعني مكانات وين ما تروح. وتطورت ويا تطور التكنولوجيا، صار الدفع الإلكتروني، صارت تتصل بالإنترنت، صارت تقدر تتابع المخزون مالتها، يعني الناس المشرفين عليها، وصار حتى بيها شاشات ذكية لللمس. ويبقى نقول أنه شيء طريف قبل ما نختم، أنه اليابان هي أكثر الدول استخداما لآلات البيع الذاتية بالعالم، بيها بكل مكان، بالشوارع والأماكن العامة، وكل مكان تلقي هذه الماشينة. ومن جهاز بسيط صمموه حتى يحل مشكلة كانت موجودة إلى جهاز متطور جدا ومفيد جدا، فأبسط فكرة هي اللي تخلي الخدمة توصل إليك مباشرة بدون ما تحتاج لا شخص يبيع ولا طابور طويلة.

احنا وانتم سوا وصلنا لختام مشوارنا لهذا الصباح عبر اي اي بي اف ام 101.5، ونامل انه استمتعتوا بزوايا فقرات برنامجنا. ان شاء الله نلتقيكم بصباح مقبل وانتم بخير. تحيه حلوه لكم من اسره بالعربي. رافقناكم في الاذاعه حيدر نجاح، التنسيق الاذاعي احمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمه عامر. هذه تحيه من دانيال ومني سهاد ربيع، واحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الرياضة مهمة ومفيدة جداً لصحتك ولجسمك، بس ليش أكو آلام للعضلات بعد التمارين الرياضية؟ وهذا نعتبره نجاح لو جرس إنذار. السؤال هنا اللي ينطرح إنه تكمل لو تتوقف. الألم الخفيف هذا اللي بعد التمرين يدل على أنه العضلة دا تتأقلم وتشتغل، لكن إذا الألم قوي ومركز بمكان واحد أو حتى يمنعك من الحركات البسيطة واستمر لأيام، أكيد لازم تتوقف وتنتبه وتسأل أصحاب الاختصاص، لأن الجسم يحكي عن اللي بيه وأنت لازم تسمع. وحتى تقلل الألم ابدي بالتدريج وسوي إحماء وخليك تحت إشراف الناس المختصة. فالرياضة مو سباق وألم، هي طريق طويل لصحة أفضل بجسم مرتاح وعقل هادئ.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تحدي تواجهك بكل مرة، بس شلون تتعامل وياها هذا المهم. فالتحديات مو عوائق، فرصة تتعلم وتكون أكثر نمو. كل مرة تتجاوز بيها صعوبة راح تصير أقوى وتكون أكثر استعداداً للمستقبل.

دقيقة على موجاتنا، فكرة معلومة والهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حتى تتجنب خطر الأمراض المزمنة وبنسبة توصل 30%، فامشي نص ساعة يومية وحاول تبدي يومك بهذه الخطوات الصغيرة، يعني من البيت اتمشى للشارع أو للسوق، أو حتى اصعد الدرج بدل ما تستخدم المصعد. وتذكر أنه صحتك هي الاستثمار الطويل، وكل خطوة تقربك من صحة أفضل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

يقولون أن الوجه هو مرآة الإنسان، وهذا الوجه يحمل عشرات الآلاف من التعابير اللي يوصل عددها 70,000 تعبير. وطبعاً ممكن تعتبر هذا شيء ضرب من الجنون، بس خلينا نذكر أنه إحنا نستخدم بعض هذه التعابير وهي قليلة جداً بقياس 70,000 تعبير، مثلاً الحزن، الفرح، الاستياء وغيرها من المشاعر اللي تنتابنا بين الحين والآخر. لكن إذا ركزنا أكثر راح نعرف أنه عندنا تعابير لحد الآن ما مستخدميها.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

دماغ من الأعضاء اللي موجودة في الجسم البشري، ودماغنا يحتوي على 86 من خلية عصبية تقريباً، وخلية ممكن تتواصل مع آلاف الخلايا الأخرى، وهذا اللي يخلي الدماغ آلة مذهلة للابتكار وللتعلم والحل المشكلة بشكل مبرر.

الطريق مو بس مسافة، الطريق مسؤولية، وبقانون المراقي الالتزام بالإشارات سرعة مو خيار، هذا واجب عليك. قطع الإشارة الحمراء أو السرعة زايدة أو حتى استخدام الهاتف هو مخالفة ممكن بيها سبب حادث، فسلامتك وسلامة غيرك بدأ من التزامك، وذكر أنه القياعي مو مجرد تحرك سيارة.

الساعة موت وقت هي آية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، تخليك تدي يومك بطاقة مال. المعرفة، التاريخ، الأخبار والنقاشات اللي تهم، ومن الحرم الدامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتا طلاب، نقصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم وثلاثاء خميس من الثامنة إلى التاسعة صباح من أي واي بي أم 101.5 بربي بداية مختلفة الصباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: مواقف هواية تمر عليك خلال اليوم، بس مو كل موقف يحتاج توقف يمة وترد، ولا كل إساءة تحتاج تبرير. بلحظات السكوت يكون أقوى من الكلام، لأن الكلمة إذا ما لقت أثرها عليك راح ترجع لصاحبها. أحياناً الشخص اللي يحاول يصغرك هو من الداخل شايفك أكبر مما تتوقع، لكن ما يعرف يتعامل ويا هذا الشعور، فيحول الكلام جارح، وهذا الكلام ما يعكس حقيقتك، يعكس نظرة صاحب نفسه. لا تستهين بكرامتك، أو لا تحاول تشرح نفسك لكل شخص يشكك بيك. بعض الناس ما يحتاجون توضيح، يحتاجون وعي، وإذا ما عرف أحد قيمتك انسحب بهدوء وخلي صمتك هو اللي يتحدث عنك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

في دستورنا العراقي نصت القوانين على حماية الطفل حتى يضمنون سلامته وحقوقه وبالتعليم والصحة وغيرها. فما ممكن نوظف طفل دون سن ال 15، وأي إساءة أو اعتداء على الطفل تعتبر جريمة، ولكل طفل حق بالتعليم والرعاية الصحية. لذلك راقب بيئة الطفل ولا تتردد تبلغ عن أي اعتداء أو مخالفة تجاههم.

تعرف أنه أي شيء تسويه ممكن يرجع لك؟ يعني أشبه بقانون الانعكاس، فسلوكك يأثر على الناس وبالمقابل سلوك الناس يأثر عليك. فالاحترام والصبر يجيبوا لك احترام وصبر، وإذا ابتسمت بوجه أحد راح يرد لك هذه الابتسامة وراح يصير الجو أكثر ودية. فابدي بتغيير نفسك وراح تشوف التأثير على كل البيئة اللي تعيش بيها. تعامل ويا الناس مثل ما تحب يتعاملون وياك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: bit.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: الراقب دائما شحن الموبايل وشحن السيارة ومرات حتى شحن باقي الأجهزة، بس الراقب شحن الدماغ؟ نعم، شحن الدماغ، لأن البقاء بأماكن مغلقة لفترات طويلة رح يقلل من تركيزك ويزيد من شعورك بالتعب، ولما تتنفس الهواء النقي راح يزيد عندك تدفق الأكسجين للدماغ وراح يحسن التركيز ويخفف التوتر، وهنا أنت شحنت. فحاول تخصص 10 دقائق يومية للمشي برا أو تفتح النوافذ تجدد بيها الهواء، هذا بس اللي تحتاجه حتى تشحن دماغك.

0: and running.
1: تحب تتابع الأخبار وتشوف شنو اللي موجود بهذا العالم وشنو الجديد؟ هذا الشيء حلو، بس بنفس الوقت ممكن يأثر على صحتك النفسية. شلون؟ إذا أنت من النوع اللي تسمع الأخبار السلبية وتتابعها على طول، فرح يرتفع عندك مستوى القلق والتوتر بدون ما تدري. هذه التغذية العقلية المستمرة بالأحداث السلبية تترك أثر نفسي يتراكم ويا الوقت. فحاول توازن بين معرفة الواقع واستهلاك المحتوى الإيجابي والهادف والمهمة. يعني حاول تغذي يومك بلحظات من الهدوء والراحة والأخبار اللي تفيدك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: ويانا ما تسمعوا بس، فكر تغير وتستمتع. أيو أي دي أف أم 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.